ديال كرهبان ولا شي ناس مشهور موريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد